لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وما خلي حدا يحاكيها. وباخد من

0: notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
1: نوتا عربية.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

ضحكت إلي وجوهها وعيونها ووجدت في

جادك الغيث إذا الغيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسِ.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. أغانينا هيك.
2: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك.
1: وكمان هيك.
3: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
1: وكمان هيك.
4: ديري فيا فابور، راح ترقدي البابور.
1: وكمان هيك.

0: تمام. هو 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
1: ونستهلها بالعناوين. إيران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى أراضيها. روبيو يزور الإمارات والكويت والبحرين اعتباراً من اليوم، والرئيس اللبناني يتلقى اتصالاً من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية. موجة الحر تتفاقم هذا الأسبوع في أوروبا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، نفت مصادر إيرانية صحة تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن موافقة طهران على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، مؤكدة أن هذا الملف لم يطرح خلال محادثات سويسرا الأخيرة. من طهران، علي الباشا.
3: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى موافقة إيران على عودة مفتشي الوكالة الدولية إلى طهران، مؤكدا أن التعامل مع الوكالة سيبقى في الإطار الذي حدده قانون البرلمان ومقررات مجلس الأمن القومي الأعلى بعد قصف المنشآت النووية 3. هذا يعني أن مفتشي الوكالة الدولية في الوقت الراهن يمكنهم فقط إجراء جولة تفقدية على المنشآت النووية التي لم تتعرض للقصف في الحربين الأخيرتين. يأتي هذا في وقت نقلت فيه وكالة أنباء تسنيم عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الخوض في تفاصيل الملف النووي الإيراني لن يبدأ إلا بعد تطبيق البند 13 من مذكرة التفاهم، أي قبل تحقق طهران من الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في الخارج، والأهم هو تحقق البند الأول المتعلق بالملف اللبناني، الذي أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إيران لن تترك هذا الملف قبل تحقق انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية. ملفات، يقول وزير الخارجية عباس عرقشي، إنها شهدت تقدما ملحوظا في الجولة الأولى من المفاوضات. تطورات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الإيرانية تحركات دبلوماسية مكثفة، أبرزها زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إسلام أباد وتوجه رئيس البرلمان برفقة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ من جهته اليوم جولة تشمل 3 دول خليجية، هي الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، في ظل المفاوضات الجارية مع إيران، وفق ما أفاد ناطق باسمه، وتزامنا مع موجة التفاؤل التي أعقبت مباحثات سويسرا. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لها حرية كاملة للتصدي لأي تهديد يواجهها في جنوب لبنان، مؤكدا أنها ستظل منتشرة في المنطقة طالما كان ذلك ضروريا. هذا التكرار لكلام نتنياهو جاء في الوقت الذي تنطلق فيه اليوم جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، تنقسم لشقين سياسي وأمني على مدى 3 أيام في واشنطن. زياد حلبي، مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس.
4: بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع كاتس التأكيد يوميا أن لا قيود على عمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، في محاولة لاحتواء الانتقادات داخل إسرائيل للفهم السائد بأن الواقع عكس ذلك في جنوب لبنان، تنطلق في واشنطن جولة محادثات إسرائيلية لبنانية تستمر 3 أيام بلجان سياسية وعسكرية. وبحسب مصدر إسرائيلي، تحمل تل أبيب إلى المفاوضات خرائط لمناطق تجريبية جنوب الليطاني وجنوب الخط الأصفر على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها تحت إشراف أمريكي. وفي إسرائيل ينظر إلى التفاهمات الجديدة في جنيف على أنها سيئة مقارنة بالآلية التي كانت سائدة زمن الرئيس الأمريكي بايدن، إذ باتت العمليات الإسرائيلية تقتصر على مواجهة الأخطار الفورية وضمن الخط الأصفر فقط. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بحثا بالأمس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع، في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. عن هذا الاتصال حدثنا مراسلنا في بيروت نولا نصيف في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
5: هذا الاتصال الأمريكي الرفيع المستوى هو الأول لمسؤول أمريكي كبير منذ أعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، ما يشير إلى أهمية الدور المعطى للبنان سواء في استمرار الرعاية الأمريكية للمفاوضات مع إسرائيل أو عبر طرح لبنان بندا في مفاوضات سويسرا، علما أن طهران وهذا ما لا يكف حزب الله عن ترداده أنها هي أي طهران وراء فرض وقف النار في لبنان، فيما لم يعطه الأمريكيون للرئيس اللبناني بعد 4 جولات من المفاوضات إلى أن اقترر وقف النار بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأوشك أن يعطل المفاوضات سويسرا لو لم يصل إلى تثبيته يوم السبت الفائت. ذلك ما حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون على القول أمس إنه يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه يرفض التدخل في شؤون لبنان لأنه بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، وهي إشارة صريحة إلى رفض لبنان ثنائية وضعه على طاولتي التفاوض في آن أي في سويسرا وواشنطن، مع تمسكه بأنه هو الذي يفاوض عن نفسه انتحار القوات الإسرائيلية من أراضيه.
1: أولى نصيف من بيروت، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك رحب بتراجع في الأعمال العدائية في منطقة عمل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان منذ الأحد، هذا وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1.3 مليار دولار. وجامعة الدول العربية رحبت بتوقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب، داعية إيران للالتزام بها ومؤكدة رغبتها بعلاقات طيبة معها. ومجلس جامعة الدول العربية اعتمد بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان بالأمس، يأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع تموز يوليو المقبل وتستمر 5 سنوات. سليمان ياسيني.
6: خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع الدبلوماسي المصري المخضرم نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلفا لمواطنه أحمد أبو الغيط على أن تبدأ ولايته مطلع الشهر المقبل لمدة 5 سنوات. ويعد نبيل فهمي البالغ من العمر 75 عاما شخصية دبلوماسية عربية هامة شغل منصب وزير الخارجية المصري بين 2013 و2016، كما تقلد العديد من المسؤوليات الدبلوماسية المهمة. ومنذ تأسيس هذه الهيئة تولى هذا المنصب أمناء عامون مصريون باستثناء الدبلوماسية التونسية الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب خلال 80s في فترة تعليق عضوية مصر عقب توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل.
1: أعلنت السلطات القطرية مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع بالأمس في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات، وهو أحد أكثر الحوادث دموية في منشأة للطاقة في منطقة الخليج. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونت كارلو الدولية. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن، وتشهد بريطانيا واحدا من أسرع التحولات السياسية في السنوات الأخيرة بعدما انتهت الضغوط داخل حزب العمال إلى الإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر وفتح الطريق أمام أندي بورنهام لتولي قيادة الحزب والحكومة. هدى الحسيني من لندن.
7: يتجه حزب العمال البريطاني إلى طي صفحة كير ستارمر وفتح صفحة جديدة بقيادة أندي بورنهام الذي بات في طريقه لتولي رئاسة الحكومة بعدما أعلن ستارمر استقالته استجابة لضغوط متزايدة من الوزراء ونواب الحزب. وبعد إعلان الاستقالة حظي بورنهام باستقبال لافت داخل البرلمان، حيث اصطف نحو 200 نائب من حزب العمال للترحيب به في مؤشر واضح إلى اتساع التأييد لترشحه. كما أعلن وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ انسحابه من أي منافسة محتملة، داعيا زملائه إلى دعم بيرنهام، فيما لم يبرز حتى الآن أي منافس قادرا على جمع العدد المطلوب من تأييد النواب لخوض السباق. يفتح باب الترشح في 7 من الشهر المقبل ويغلق في 16 منه، وفي 17 يصبح أندرو بيرنهام رئيسا للوزراء. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. هذا وأعلنت الحكومة الألمانية أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين غدا لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي المقبلة. سميرة والنبي.
8: في ظل مساعي القارة الأوروبية للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا، يجتمع قادة كل من فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وبولندا في برلين يوم الأربعاء، كما أن الهدف من هذا اللقاء التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي المرتقبة في أنقرة في 7 و8 من الشهر المقبل. كما ستبحث القمة الأوروبية الكبرى الوضع في منطقة الشرق الأوسط وما آلت إليه مفاوضات سويسرا المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء مظاهر الحرب في المنطقة. القمة الأوروبية سيشارك فيها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا عبر تقنية الفيديو. سيتم التباحث حول مستقبل الحلف الأطلسي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه المحادثات الأوروبية بعد قمة مجموعة 7 التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واتفق خلالها القادة الأوروبيون على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز حزمة العقوبات المفروضة على روسيا.
1: أعلنت فرنسا وألمانيا عن إبرام اتفاق بشأن الإدارة المشتركة لمجموعة تصنيع الأسلحة KNDS في خضم سعي البلدين إلى إنعاش التعاون الدفاعي الأوروبي المتعثر. تواجه أوروبا هذا الأسبوع موجة حر جديدة تزداد شدتها، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وقد سجلت فرنسا أعلى مستوى حرارة على الإطلاق لهذه الفترة. سليمان ياسيني.
6: لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم في فرنسا بسبب تداعيات الحرارة المرتفعة، كما شهدت البلاد ارتفاعا في حوادث الغرق، حيث سجلت وفاة 13 شخصا غرقا خلال أقل من يوم واحد. هذا وسجلت درجات الحرارة مستويات قياسية في عدد من المدن الفرنسية، حيث بلغت 41.9 درجة مئوية في مدينة بوردو. كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 54 إقليما عبر البلاد. وفي إسبانيا اقتربت درجات الحرارة في مدينة سان سيباستيان من 40 درجة مئوية، أي أكثر من ضعفي المعدل المعتاد لهذا الوقت من السنة. أما في المملكة المتحدة فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تتجاوز الحرارة 39 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، محطمة الرقم القياسي لشهر يونيو حزيران البالغ 35 درجة مئوية فاصلة 6 والمسجل عامي 57 و 76 من القرن الماضي.
1: في الرياضة احتفل قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان امبابي بأفضل طريقة ممكنة بمباراته الدولية 100 عندما سجل ثنائية في الفوز الكبير على العراق 3-0، وقاد الزرق إلى الدور 32 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 9 ضمن المونديال. الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي يعلق على المباراة.
9: مباراة فرنسا والعراق كان من بين أبرز عناوينها مطارد كيليان مبابي لأرقام ليونيل ميسي على مستوى صدارات الهدافين التاريخيين للمونديال بتسجيله لثنائية وبلوغه للهدف الرابع في هذا المحفل العالمي. كيليان مبابي يعادل رقم كلوزا ويقترب أكثر من ليونيل ميسي على بعد هدفين فقط بين النجمين العالميين. بالمقابل كذلك مباراة شهدت توقف أكثر من ساعتين بسبب العواصف الرعدية لأول مرة في هذا المونديال. مباراة عموما عرفت تفوق التكتيكي والفني للمنتخب الفرنسي بقيادة ديدي ديشان، معروف بواقعيته بأقل مجهود بدني وتوزيع للجهد. استطاع المنتخب الفرنسي أن يتألق أو يتفوق بثلاثية بالمقابل المنتخب العراقي لمدة خطاء على مستوى الخط الدفاعي والرقابة على مستوى الخطوط الثلاثة. لم يكن المنتخب العراقي كما ينتظره جمهوره والجماهير العربية. مباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره النمساوي شهدت تألق ليونيل ميسي مجددا واستعادته لشبابه، تسجيل ثنائية حمل منتخب بلاده لصدارة مجموعة العاشرة، وانفرد كذلك بصدارة الهدافين التاريخي للمونديال ب 18 هدف.
1: الصحفي الرياضي عبد السلام كراحي، بهذا نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إيران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية. روبيو يزور الإمارات والكويت والبحرين اعتبارا من اليوم، والرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. موجة الحر تتفاقم هذا الأسبوع في أوروبا.
0: شكرا لك رولا أبي حيدر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس معك رضا، وستحدثنا عن الحرارة في باريس اليوم.
0: فعلا رولا، درجة الحرارة تبقى مرتفعة في باريس، تصل عند منتصف النهار إلى 38 درجة مئوية مع غيوم متفرقة. في بروكسل تصل درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في لندن مع سماء صافية تماما. في برلين غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية. غيوم متفرقة في روما مع 36 درجة مئوية، وفي مدريد سماء صافية، درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة مئوية.
1: فيما بدأت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، دعت الدول الأربع الوسيطة إلى حل دائم وقابل للتحقق وإلى أخذ الهواجس الأمنية لدول الخليج والشرق الأوسط في الاعتبار.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
10: أعادت الحرب الأمريكية الإيرانية تسليط الضوء على اتساع النطاق الاستراتيجي للدول المعنية بالصراع، من إسرائيل التي شاركت بنشاط في الهجمات العسكرية على إيران إلى غالبية الدول الإقليمية التي توسطت بدرجات متفاوتة ونجحت في وقف الحرب تمهيدا لإنهائها. ومع تسجيل يوم ثاني من الهدوء الحذر في حرب لبنان وشروع المفاوضات في سويسرا في ترتيبات أولية لتناول الملف النووي من كل جوانبه، لا تزال إسرائيل تعبر عن استيائها من مذكرة التفاهم ومن المفاوضات بين واشنطن وطهران. أما الدول التي انخرطت في تسهيل التوصل إلى تلك المذكرة وهي باكستان وتركيا ومصر والسعودية، فتواكب المفاوضات وترغب في رؤية نتائج إيجابية لها في أقرب وقت، بحسب ما جاء في بيان مشترك للدول الأربع بعد اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة أول من أمس الأحد. ويستدل من النقاشات التي تخللته أن هناك اهتماما رئيسيا بأن تتوصل واشنطن وطهران إلى حل دائم قابل للتحقق، والأهم أن يأخذ هذا الحل في الاعتبار شواغل دول المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية وكذلك منطقة المشرق العربي. ومن المرجح أن هذه الهواجس الأمنية لدول الخليج ستكون موضع نقاش خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي بين دول الخليج بدءا من اليوم، واجتماعه بنظرائه في دول التعاون الخليجي. وعدا تساؤلات كثيرة عن مستقبل القواعد الأمريكية في المنطقة، فإن هذه الدول لديها العديد من الملاحظات على مذكرة التفاهم التي لم تتضمن أي إشارة إلى البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية التي هوجمت بها دول الخليج. كما أن المذكرة نصت على صندوق لإعادة الإعمار ب$300 مليار. وفيما يتردد أن واشنطن ستطلب من دول الخليج أن تكون لها المساهمة الأكبر في هذا الصندوق، تخشى هذه الدول أن تستخدم إيران الأموال لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتمويل جماعات مسلحة موالية لها في المنطقة.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميز زين الدين. البداية بصحيفة الديار التي تساءلت، لماذا يصر ترامب على إقحام سوريا بملف حزب الله؟
11: يرى المقال أن إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إدخال سوريا في ملف سلاح حزب الله يثير قلق الدولة اللبنانية وشريحة واسعة من اللبنانيين بسبب المخاوف من عودة أي شكل من أشكال الوصاية السورية على لبنان. من جهته الرئيس السوري أحمد الشرع أكد رفضه لأي تدخل عسكري سوري في لبنان واحترامه للسيادة اللبنانية، لكنه لم يستبعد دورا سياسيا أو دبلوماسيا لدمشق في معالجة ملف سلاح الحزب. تشير مصادر مطلعة لليومية إلى أن مواقف ترامب تندرج في إطار الضغط التفاوضي على إيران وحزب الله خلال المفاوضات الجارية في سويسرا أكثر من كونها خطة فعلية لإسناد دور عسكري لسوريا. كما تعتبر هذه المصادر أن قدرة دمشق على لعب دور الوسيط محدودة بسبب القطيعة والتوتر بين النظام السوري الحالي وحزب الله. في المقابل يركز لبنان رسميا على تجنب أي مواجهة سورية مع حزب الله على أراضيه والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
1: في المدن الإلكترونية نقرأ مقالا بعنوان ترامب جعل لبنان ورقة تفاوض إيرانية رابحة.
11: يقول الكاتب إن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أعادت لبنان إلى موقع الورقة التفاوضية بيد إيران بعدما كان هناك أمل بتراجع نفوذها إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية. يعتبر الكاتب أن الاتفاق منح طهران مكاسب سياسية خصوصا عبر ربط وقف إطلاق النار بجميع الجبهات بما فيها لبنان، مشيرا إلى أن إدارة ترامب رغم سعيها لفصل الساحة اللبنانية عن المفاوضات مع إيران لم تتمكن من منع استخدام لبنان كورقة ضغط إيرانية. في هذا السياق يقول الكاتب تراجعت الأمال اللبنانية بالتحرر من نفوذ حزب الله. يعرض المقال أيضا مواقف إسرائيلية تعتبر أن النفوذ الإيراني المتجدد يعرقل أي اتفاق سلام مع لبنان، فيما يرى محللون إسرائيليون أن ترامب وفريقه يعتمدان سياسة العصا والجزرة تجاه إيران، إذ يقود جي دي فانس المسار الدبلوماسي بينما يستخدم ترامب لغة التهديد في محاولة للضغط على طهران وتحسين صورته السياسية داخليا.
1: من فلسطين إلى السودان، فن إدارة الأزمات في زمن مضطرب، عنوان مقال في صحيفة الوطن المصرية.
11: رولا يسلط المقال الضوء على دور مصر فيما يرتبط بأزمتين إقليميتين بلغتي التعقيد، هما الحرب في غزة والأزمة السودانية، باعتبارهما تمسان أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية مباشرة. يؤكد الكاتب أن الدور المصري في القضية الفلسطينية تجاوز الوساطة التقليدية ليشمل إدارة الاتصالات مع الأطراف المختلفة وإدخال المساعدات الإنسانية والسعي إلى وقف إطلاق النار ومنع توسع الحرب مع التمسك بالحقوق الفلسطينية ورفض التهجير القسري. فيما يتعلق بأزمة السودان، سعت القاهرة إلى دعم استقرار الدولة ومؤسساتها دون الانحياز لأي طرف في الصراع. يرى المقال أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة اعتمدت على إدارة المخاطر واحتواء الأزمات بدلا من توسيع النفوذ أو التدخل المباشر، مع التركيز على الحوار وبناء الثقة، ما عزز قدرة مصر على اعتماد سياسة خارجية أكثر انفتاحا في عالم متعدد الأقطاب.
1: ونختم بمقال في العربي الجديد بعنوان الصين الغائبة عن قمة السبع.
11: يرى الكاتب أن غياب الصين عن قمة مجموعة السبع كان أكثر دلالة من حضورها، إذ تجنب البيان الختامي تسمية الصين مباشرة عند الحديث عن الاختلالات الاقتصادية والفوائد التجارية، ما يعكس حذرا غربيا في التعامل معها. يضيف الكاتب أوروبا باتت تنظر إلى الصين باعتبارها منافسا اقتصاديا يهدد صناعاتها، في حين تسعى إلى تجنب مواجهة مباشرة معها. تطرق الكاتب إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إشراك قوى صاعدة كالصين والهند والبرازيل في اعتراف بتراجع قدرة مجموعة السبع على إدارة الاقتصاد العالمي منفردة. من جهتها بكين تستثمر في هذا التحول عبر طرح مفاهيم بديلة للحوكمة العالمية وتوسيع دورها في مجالات الذكاء الاصطناعي. يخلص الكاتب إلى أن مجموعة السبع لم تعد تقود النظام الاقتصادي العالمي كما في السابق، بل أصبحت تسعى إلى حماية مصالحها في مواجهة قوة صينية صاعدة يصعب احتواؤها أو عزلها.
1: شكرا لك لميز زين الدين.
12: سكان محافظة الحسكة معاناة مستمرة وبطء في تطبيق اتفاق الحكومة وقسد.
1: ريبورتاج عطية العطية من سوريا.
13: شهدت محافظة الحسكة تحولاً جذرياً في السيطرة الإدارية والأمنية في أعقاب سقوط نظام الأسد، انتهى حالياً بتقاسم الحكومة السورية وقوات قسد السيطرة عليها. رغم توقيع الطرفين على اتفاق في نهاية شهر يناير الماضي الذي ينص على دمج مؤسسات قصد بكافة أشكالها ضمن إطار الدولة السورية. هذا الواقع تسبب في شلل إداري وخدمي كامل في المحافظة وأثر سلبا على حياة مئات الآلاف من المدنيين. المحامي عمر الطلاع يوضح لمونتي كارلو الدولية أين تتركز معاناة المدنيين منذ عام ونصف العام.
14: تركز المعاناة الأهم هي إغلاق المؤسسات الحكومية، لأنه المواطن عم يعاني من إغلاق المؤسسات، إذا بده يسجل ولادة، إذا بده يتزوج، إذا بده يساوي حصر إرث، إذا بده يعني كل الأمور هاي عم يعاني منها، إذا بده يشتري له عقار، إذا بده يبيع عقار، يعني ما كل المؤسسات مغلقة منذ سقوط النظام.
13: يتابع المحامي الطلاع حديثه عن معاناة السكان في ظل فقدان الخدمات العامة في أرجاء المحافظة خصوصا في مدينة الحسكة.
14: الخدمات يعني منتهية بنوبة بالمحافظة، خاصة المي والكهرباء، ما في لا ماء ولا كهرباء ولا شيء، كلها الإمبيرات، سعر الإمبير 100,000 ليرة سوري، صهريج المي يعني 5 براميل 50,000، يعني عم نعاني، المواطن عم يعاني.
13: بدوره المعلم المتقاعد عبيد العزو وجه رسالة عاجلة بضرورة فتح المدارس الحكومية للطلاب والتلاميذ الذين يواجهون خطر الجهل.
15: يجب فتح المدارس الحكومية، لأن هذا الجيل بلش يعاني من تسكير المدارس، يعني المدارس التربية أهم شيء قبل الطعام والشراب، ويجب فتح المصارف والدوار والقصر
16: نوتة.
15: عدل، وهناك
16: نوتة عربية
15: أيضا يجب أن مياه علوك أن تأتي على الحسكة، منذ عام لم نشرب أي نقطة ماء.
13: كما يواجه موظفو القطاع العام أزمة حقيقية خصوصا المتقاعدين منهم، حيث يضطرون إلى السفر شهريا إلى دير الزور أو دمشق لقبض رواتبهم وسط صعوبات في النقل وارتفاع التكاليف.
15: باعتبارنا متقاعدين عم نذهب إلى دير الزور ونواجه مشاكل عدة، يعني المتقاعد نصف راتبه على الطريق، إيجارات، وهناك أيضا الجسور مقطوعة في دير الزور. لذلك يجب فتح المصارف في محافظة الحسكة.
13: تؤكد شهادات المواطنين أن إعادة فتح المؤسسات الحكومية لم يعد رفاهية ولا خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة إنسانية وشرطا أساسيا لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الجزيرة السورية. عطية العطية، الحسكة، مونتي كارلو الدولية.

0: نجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل، وبعد ذلك نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الحشمي،
0: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة.
1: الحكومة السورية تتعهد بتوسيع زيادات الرواتب، وفرنسا تعيد طرح حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
0: في نشرة الرياضية، صدام صديق يحدثنا عن فوز الأرجنتين وليونيل ميسي هدافا تاريخيا لكأس العالم، ويعود إلى فوز مصر وتألق محمد صلاح قبل أن نتوقف مع غادة عبد العال في مدونة اليوم، وهي تعنون حرب أهلية صغيرة.
1: نختم هذه الساعة مع الرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ولمن فته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية، بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني mc-dualia.com.

0: عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12:00 بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتورة إيمان عيتاني لفتح ملف: ما هو التأثير التراكمي لأخطاء التجميل في المنزل على البشرة؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي: 00336-7-29-42-72. الصحة المستدامة مع سنيتا ناظر.
2: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
3: موجز إخباري جديد أعده ويقدمه لنا سليمان ياسيني. صباح الخير.
4: صباح الخير رولا لك ولكل المستمعين الكرام. أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية. هذا وأضاف قاليباف أنه جرى خلال محادثات سويسرا الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. موال قال دونالد ترامب إن إيران ستستخدمها لشراء الغذاء حصرا من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكد نائبه جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب. هذا وسيزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان باكستان اليوم حسب ما أفاد مسؤول في الجمهورية الإسلامية، كما يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإمارات والكويت والبحرين. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي لضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. وفي ذات السياق، من المقرر أن تبدأ إسرائيل ولبنان اليوم جولة جديدة من المحادثات في واشنطن، إذ تعتزم بيروت المضي قدما في المفاوضات المباشرة. أعلنت السلطات القطرية مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة راس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم

0: 1000 إصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أوردت آخر موجة تفشي للمرض بحياة أكثر من 250 شخصا مع معدل وفيات بنسبة 25%، وفق ما أظهرت أرقام رسمية صدرت عن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. عودة إليك رولا.
1: شكرا سليمان.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. فرضت الصين قيودا تجارية جديدة على عشرات الشركات الأمريكية في خطوة تعكس انتقال التوتر بين واشنطن وبكين إلى ميدان أكثر حساسية يتعلق بتصدير المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية والدفاعية. ماذا تعني القيود الصينية الجديدة على الشركات الأمريكية زياد؟ وهل هي خطوة رمزية أم تصعيد اقتصادي حقيقي؟
3: هذه القيود الصينية تحمل المعنيين معا. من الناحية المباشرة، الصين وضعت 10 شركات أمريكية على قائمة مراقبة الصادرات، ما يمنع تزويدها بمواد أو منتجات صينية كما استبعدت 46 شركة أمريكية أغلبها في قطاع الدفاع والتعامل ومعالجة المعادن النادرة وإنتاج الطائرات المسيرة. من الناحية الاقتصادية، التأثير الفوري قد يكون محدودا، لأن عددا من هذه الشركات لا يملك نشاطا تجاريا مباشرا أو كبيرا داخل الصين. لذلك توصف الخطوة بأنها رمزية من حيث الأثر القصير الأجل، لكنها مهمة من حيث الرسالة السياسية والاقتصادية. بكين تقول خلال هذا الإجراء بأنها تستطيع استخدام القوائم السوداء والعقوبات بحجة الأمن القومي كما تفعل الولايات المتحدة. لذلك استخدام أدوات العقوبات لن تبقى بيد طرف واحد. بمعنى آخر، الصين لا تريد فقط الرد، بل تريد تثبيت قاعدة جديدة: من يقيد شركات التكنولوجيا والعسكرية يمكن أن يواجه قيودا مماثلة على شركاته الحساسة كذلك.
1: ولماذا تعد المعادن النادرة وسلاسل التكنولوجيا نقطة حساسة في الصراع التجاري الأمريكي الصيني زياد؟
3: نعم، المعادن النادرة ليست مهمة لأنها نادرة فقط، بل لأنها تدخل في صلب صناعات يصعب الاستغناء عنها، على سبيل المثال صناعة الرقائق، المغناطيسيات المتقدمة، أنظمة الدفاع والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. الصين تمتلك ثقلا كبيرا في معالجة هذه المعادن، ولديها سلاسل إمداد تخصصية مرتبطة مع وجهات كثيرة حول العالم. لذلك تستطيع الصين استخدام ضوابط التصدير كورقة ضغط استراتيجية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، المشكلة ليست في بناء سلسلة إمداد بديلة للمعادن النادرة، بل في مسألة معالجة وتكرير وتصنيع تلك المعادن وضمان أن تكون هناك كلفة تنافسية بالإضافة إلى الجودة والإنتاج المستدام. لذلك عندما تستهدف الصين شركات أمريكية تعمل في هذا المجال، فإنها ترسل رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية أن تقليل الاعتماد على الصين في المواد الاستراتيجية ولا سيما المعادن النادرة يمكن أن يصبح خيارا مكلفا جدا ومعقدا على الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد هذا النوع من القيود يرفع كلفة الانتاج في بعض الصناعات الأمريكية، ويزيد عدم اليقين أمام الشركات والمستثمرين داخل السوق الأمريكية، ويدفع الحكومة الأمريكية إلى زيادة دعم تلك الصناعات، مما يدفع الولايات المتحدة في النهاية ربما إلى إبداء بعض المرونة مع الجانب الصيني للوصول إلى تفاهمات تتعلق باستيراد المعادن النادرة، بالإضافة إلى موضوع الرسوم الجمركية التي فرضت سابقا على الصادرات الصينية.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا، الحكومة السورية تتعهد بتوسيع زيادة الرواتب لتشمل جميع العاملين.
4: نعم رولا، أعلنت الحكومة السورية عزمها توسيع زيادات الرواتب والأجور لتشمل جميع الوزارات والهيئات العامة، إضافة إلى العاملين في القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين، ضمن خطة تستهدف استكمال منظومة الرواتب الجديدة مع بداية العام المقبل. وأكد وزير المالية محمد يسر أن الزيادات جرى تمويلها من الموارد الذاتية للدولة من دون لجوء إلى الاقتراض.
1: وهل ستنعكس الزيادات على المستوى المعيشي للمواطنين؟
4: يرى خبراء اقتصاديون

0: أن زيادات تمثل خطوة مهمة لتحسين الدخول، إلا أن أثرها يبقى محدودا في ظل استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يقلص من قدراتها على تعزيز القوة الشرائية بشكل ملموس. وأشار مختصون إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 750 ألف ليرة سورية، لكن معالجة الأوضاع المعيشية تتطلب أيضا زيادة الإنتاج المحلي وضبط الأسعار وتنويع مصادر الإيرادات.
1: وفرنسا تعيد طرح حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
0: تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لمناقشة مقترح قانون جديد يمنع تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل فرنسا، ويقود المبادرة كل من النائب الاشتراكي أوليفي فور والنائبة عن حزب الخضر سابرينا سبايحي والنائب الوسطي ريتشارد راموس رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية. ويشمل المقترح المنتجات الزراعية والصناعية القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية والجنان، ودون أن يمتد إلى جميع الواردات الإسرائيلية. ويعكس هذا التحرك اتساع التأييد داخل الساحة السياسية الفرنسية لضرورة التمييز بين إسرائيل والمستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
1: ولماذا تسعى فرنسا إلى هذا الإجراء يا رضا؟
0: لأن الحكومة الفرنسية رولا ترى أن السياسة التجارية يجب أن تنسجم مع القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان في الأراضي المحتلة، وهو موقف دعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الأوروبيين. ويستند الجدل أيضا إلى تقرير حديث أصدرته منظمة جلوبال إيكو في 10 يونيو حزيران الجاري بعنوان استيراد الاحتلال، والذي خلص إلى أن أكثر من 17% من الشحنات الزراعية الإسرائيلية المصدرة إلى أوروبا تعود كليا أو جزئيا إلى مستوطنات في الضفة الغربية والجولان، مع الإشارة إلى استخدام آليات تخفي أحيانا المنشأ الحقيقي لهذه المنتجات.
1: فوز الأرجنتين وليونيل ميسي هدفا تاريخيا لكأس العالم، وعودة إلى فوز مصر وتألق محمد صلاح.
0: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
2: صباح الخير. ليونيل ميسي الهدف التاريخي لكأس العالم على مر تاريخ البطولة، وذلك بعد تسجيله لهدفي منتخب بلاد الأرجنتين في مرمى النمسا بالأمس لقاء لحساب الجولة الثانية للمجموعة العاشرة. قائد الألبي سيليستي سجل منتخب بلاده في الدقيقة 38 من يسارية جميلة مستفيدة من تمريرة ميدينا وتفويت أكثر من رائعة من المادة. الهدف حمل الرقم 17 في المونديال لميسي، ليحطم بالتالي رقم الألماني ميروسلاف كلوزا صاحب 16 هدفا كأكثر اللاعبين تسجيلا في كأس العالم. الهدف جاء بعد أن ضاع ميسي ضربة جزاء في الدقيقة 9. المباراة استمرت قوية في الشوط الثاني بين الجانبين، وتحصل ميسي على كرة قادة من خلالها هجمة مرتدة مررها لجوليان ألفاريز الذي انفرد بالمرمى، إلا أن كرته تصدى لها حارس النمسا قبل أن تعود بتمريرة إلى ميسي داخل المنطقة ليراوغ صاحب 39 سنة ويسدد في مرمى الفريق النمساوي. وعلى الرغم من ارتداد الكرة من الحارس والدفاع، إلا أن النجم الأرجنتيني تقدم بإصرار ليتعامل مع الكرة ويضعها قوية بين أقدام مدافع الفريق المنافس، مسجلا هدفه الخامس في البطولة الحالية معتليا صدارة الهدافين ومعززا رصيده القياسي بالهدف 18. ميسي كان قد سجل ثلاثي هاتريك في المباراة الأولى التي قاد فيها الأرجنتين للفوز على حساب الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، ويضمن بالتالي منتخب بلاده التأهل إلى دور 32 ميسي بعد الانتصار بالأمس. في غاية السعادة بهذا الانتصار، لم تكن مباراة سهلة، عملنا بجهد كبير وبتركيز ويمنحنا الفوز أريحية للتفكير بشكل أفضل فيما هو قادم. كل مباريات هذا المونديال تحظى بقدر كبير من الندية والضغط العالي، لذلك أنا في غاية السعادة بالخروج بالنقاط 3 من هذا اللقاء وبالنقاط 6 من مجموع المباراتين وتأهل إلى الدور المقبل. النجم الأرجنتيني في مشاركة سادسة في كأس العالم ولعب 28 مباراة وسجل 18 هدفا.
1: نوتا عربية
2: تعتلي صدارة المجموعة. اليوم تلعب البرتغال ثالثة المجموعة 11 والمتعادلة مع الكونغو الديمقراطية في المواجهة الأولى في نتيجة مفاجئة للبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو الباحث عن هدفه الأول في هذه النسخة من المونديال. ويلتقي المنتخب البرتغالي بمنتخب أوزباكستان رابعة المجموعة بعد الخسارة في المباراة الأولى على يد المتصدرة منتخب كولومبيا صاحبة 3 نقاط. المنتخب الكولومبي من جهته يلتقي بالكونغو الديمقراطية في المجموعة 12، تلعب إنجلترا التي ضربت بقوة في المباراة الأولى برباعية على حساب كرواتيا الأسود 3 في مواجهة المنتخب الغاني صاحب 3 نقاط. الفائز من جهته على بنما إنجلترا بقيادة المتألق هاري كين الذي سجل ثنائية في الجولة الأولى. كرواتيا من جهتها تسعى للتعويض على حساب بنما. من النتائج العربية البارزة، الفوز الأول لمنتخب مصر في كأس العالم الذي جاء على حساب نيوزيلندا لقاء لحساب المجموعة 7 ثلاثية عن طريق مصطفى زيكو محمد صلاح وتريزيجي، ويصعد بالتالي المنتخب المصري إلى صدارة المجموعة 4 نقاط ويضمن التأهل لدور 32. محمد صلاح الذي توج نجم المباراة سجل هدفه 68 مع مصر، ويقترب بالتالي بهدف وحيد من الرقم القياسي لمدربي حسام حسن صلاح عن هذا الإنجاز.
3: شخصيا أن أنا أكون هداف التاريخ المصري دي حاجة أتشرف بيها، حاجة أنت مصري عارف أنها بتحصلش كتير. أول فوز لمنتخب مصر وكون أحسن لاعب دي حاجة بالنسبة لي فخور بيها جدا. مصريين يعرفوا أكتر من أي حد تاني أنا بشتغل على نفسي قد إيه وتعبت قد إيه عشان أوصل لمكانة كبيرة، والحمد لله إن أنا محظوظ إن أنا بمر بحاجات هنبص عليها كمصريين حتى نقول دي فترة في شاب مصر طلع وخلنا نعيش فترة كويسة. أتمنى اللعيبة حمزة وعمر والناس اللي جاية كلها تقدر تعمل حاجات كده، مش عايز أنسى حد يعني، بس أنا سعيد جدا بالفترة اللي أنا عشتها مع المنتخب دي وسعيد جدا بالإنجازات اللي أنا حققتها الحمد لله.
2: المنتخب المصري والمنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في كأس العالم، وكان ذلك في نسخة 1934، ويضمن التأهل التاريخي لأول مرة إلى الأدوار الإقصائية إلى دور 32 في هذه النسخة، ويتقدم بفارق نقطتين في صدارة مجموعة على حساب بلجيكا وإيران التي يلتقيها في الجولة الأخيرة. بإذن تعالى أخبار رياضية، إلى اللقاء.
4: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
5: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
4: في هوى الأيام
5: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
4: في هوى الأيام
5: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
4: هوى الأيام مع سمير إبراهيم يومياً في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
0: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: إيران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية. روبيو يزور الإمارات والكويت والبحرين اعتبارا من اليوم. الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. ترامب ينتقد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بعد إعلان استقالته. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط. موجة الحر تتفاقم هذا الأسبوع في أوروبا.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال،
1: والعنوان حرب أهلية صغيرة.
6: في مجتمعاتنا لا شيء يثير شهية العامة أكتر من طفل الوالدين أغنياء غلط في شيء ما. فورا تخرج السكاكين المسنونة، ترتفع أعلام الشماتة، ويحجز الكل كراسيهم في المحكمة ليشاهدوا انتصار الحق على الباطل، ويمصمصوا شفايفهم ويقولوا شفت بقى إيه كل فلوس أهله دي في الآخر ما نفعتوش. بيمر بمرحلة قريبة من الأجواء المشحونة دي حاليا في مصر بعد موجة سقوط جماعية للطلاب في المدارس اللي بتتبع النظام الأمريكي والنظام البريطاني، بعد ما وزارة التعليم أعادت تصحيح أوراق الطلاب في مواد العربي والدين والدراسات الاجتماعية في عدد من المراحل، وفوجئت بأن إجابات الطلاب ما تؤهلهمش للنجاح. المشكلة الحالية في تدريس المواد المسمى بمواد الهوية، وهي المواد الوحيدة اللي بيتم دراستها باللغة العربية في المدارس ذات النظام الأجنبي، نتج عن مشكلة تنظيمية بسبب سنوات من عدم الاتفاق الجاد بين الوزارة وبين المدارس على عدد حصص كافي للمواد دي وعلى طريقة تدريسها وعلى وزنها الحقيقي داخل النظام التعليمي كله. وهنا بالضبط تكمن الفضيحة الحقيقية، اللي هي مش ان في طالب في مدرسة انترناشنال ضعيف في النحو او مش فاكر تاريخ حملة فريزر، بل في ان في جهة يفترض انها تنظم العملية التعليمية تركت الامور تتراكم لسنوات ثم قررت ان الحل هو الصدمة والعقاب الجماعي. ثم هناك هذا الميل المزعج في مجتمعنا الى تحويل اي ازمة الى حفلة شماتة جماعية، بدلا من ان نسأل كيف تدار المدارس، كيف تعتمد مناهجها، كيف نضمن الا يفاجئ الطلاب اخر السنة بان هناك فجوة ضخمة بين ما درسوه وما طلب منهم. بدلا من كل ده انشغلنا بالسؤال الاسهل والاكثر اثارة للغضب، هم كانوا فاكرين انهم هيهربوا من العربي، هيهات، وكأننا لا نبحث عن حل بل عن شخص نوبخه ونرتاح. هذا الإطار الطبقي تحديدا هو أخطر ما في الموضوع، لأنه بيفتت المجتمع أكتر مما هو مفتت أصلا. لما نقول إن اللي حصل هو درس لأولاد الانترناشنال وأهليهم، فإحنا مش بنناقش سياسة تعليمية، بل بنزرع كراهية اجتماعية رخيصة، بنجري الناس بأنهم يأكلوا في بعض بدل ما يركزوا على أصل الأزمة. وده على الرغم من ان اصلا معظم اولياء امور طلاب مدارس الانترناشنال هم من فئه الطبقه المتوسطه العليا، اطباء ومهندسين وصيادله ومحامين، اسر بتضغط على نفسها ماديا بشكل عنيف فقط لانها بتعتقد ان النوع ده من التعليم هيفتح لاولادها ابواب افضل، او على الاقل هيجنبهم بعض كوارث المنظومه التعليميه التقليديه. مش كلهم اثرياء 1% ولا من الطبقه الحاكمه، بس حتى لو كانوا، هل ده يستدعي كل هذا القدر من الشماته والتشفي في اطفال فجاه لقوا مستقبلهم التعليمي على المحك؟ الحقيقة أن أي مجتمع محترم لا يبني سياساته التعليمية على التشفي. كل ما نحتاجه أحيانا هو أن نتذكر أن التعليم ليس ساحة حرب أهلية صغيرة، ليس مكانا ننتقم فيه من بعض ولا نثبت عبره تفوقا أخلاقيا على الآخرين. التعليم ببساطة هو المكان الذي يفترض أن نحمي فيه أبنائنا من فشل الكبار، لا أن نستخدمهم لإخفائه. غادة عبد العال.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف أن القمر في الميزان، لكن ما الذي تغير في زوايا اليوم وهل سيبقى في الميزان؟
8: نعم، هو سيبقى طبعا بالميزان بس اليوم، لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج العقرب. أما بالنسبة لهذا اليوم معناش غير الزاوية واحدة، هي تربيع معطارد، جاية الساعة 10 لربع بالليل الجاية، بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور ما فيش من وراها ولا أي فايدة، ممكن تخليه مزاج الطبع. الشيء الجميل بهذا اليوم أنه ما فيش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، والأمر لما يكون موجود بالميزان هذا اليوم مناسب إن نقوم بعمل مشترك أو عمل له علاقة بالناحية الفنية والجمالية.
0: طيب لنرى مباشرة تأثيرات القمر ونبدأ بها الحمل.
8: هو أكيد راح يكون في تشابه للجميع اليوم مع امبارح، لأنه الأمر ما غير موقعه. فالحمل كمان اليوم مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، الحقيقة على الجهتين ناجحة معها تماما، لأنه كوكب الزهرة موجود في الأسد بيعطي انعكاس إيجابي، بمعنى أنه يستطيع مولود برج الحمل أن يعزز الشراكة العاطفية، ممكن يتمم طلب خطب زواج أو ممكن يوقع عقد تجاري يستفيد منه وبتم أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
0: ماذا عن الثور؟
8: الثور راح يتراكم العمل قدامه اليوم تقريبا زي امبارح، بس اللي بشعر بهذا الضغط اليوم هم مواليد شهر 5 شهر مايو أيار، فبنقول لهم من فترة لفترة ضروري تاخدوا قسط كافي من الراحة، مع انه الخبر الحلو انه الشمس موجودة بالسرطان بتشحنهم بالطاقة لانجاز قسم يعني ملحوظ من هذا العمل وبيستفيدوا ماديا. ومن يبحث عن عمل من مواليد برج الثور الفرصة متاحة قدامه.
0: ننتقل الى الجوزاء.
8: الجوزاء يوم جميل نسبيا عليه، بمعنى انه بيدفع فيه للتقرب من الاحباء وقضاء وقت ممتع معهم والاجواء الرومانسيه الدافيه، في منهم بيعزز العلاقه العاطفيه الموجوده اذا كان راضي عنها، في منهم بيبدا علاقه عاطفيه جديده، خبر حلو بوصلهم خاصه لمواليد شهر حزيران يونيو. ممكن جدا كمان اليوم النسوه يستغلوا هذا اليوم للدخول في الحمل لمن هي معنيه بذلك. كمان بالنسبة للجوزاء بتتم عندهم الفترة هاي أفكارهم من صب أكثر شيء ما هي أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية.
0: أخبار السرطان؟
8: السرطان انشغل امبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي ما كان عنده فرصة امبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو مثلا يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، ما زالت الفرصة متاحة قدامه طوال هذا اليوم. أفراد العائلة ما بتخلوا عنهم. الحلو عند السرطان أنه قوي الفكر بهاي الفترة، مع وجود عطارد عنده قادر على إقناع الآخرين بوجهة نظره للتعاون معه.
0: إلى الأسد الآن؟
8: الأسد نشط في السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة جوا البلد. ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. طلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة للدراسة للمطالعة، وإذا في امتحانات كمان بالنسبة للتجار المحليين عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع، وبتتم الأجواء الرومانسية دافية عن مولود برج الأسد.
0: ننتقل إلى العذراء.
8: العذراء مركز أكثر شيء على ميزانيته، ومن بشره أنه اليوم كمان في فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو تسترد مبلغ بدك إياه من قبل، بمنهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. أكثر المستفيدين ماليا في هذا اليوم هم مواليد شهر سبتمبر أيلول. بالنسبة للعذراء صار عنده طاقة ونشاط وحيوية مع انتقال الشمس حديثا إلى برج السرطان، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
0: أخبار الميزان؟
8: الميزان طبعا الأمر موجود عنده، هذا شيء رائع وهو بحاجة ماسة لذلك. يستطيع أنه يبادر اليوم بخطوة جديدة، أو ممكن أنه يواجه مشاغل وينجز قسم كبير منها. فرصة النجاح قوية عنده، شعبيته في التصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء رومانسية كمان حلوة، وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
0: وصلنا للعقرب.
8: العقرب مع الأسف امبارح واليوم فترة مش كتير مريحة، فبنقول له بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين. ما فيش يعني مخاطر معينة، بل بالعكس الشمس الموجودة بالسرطان هي لصالحهم، ولكن اليوم هذا استثنائي مع امبارح، نوع من التعب بيسيطر عليه. إذن ينجز فقط الشيء اللي بقدر عليه من عمل ضروري وأن يخلد للراحة. التغيير الإيجابي جاي من بكرة الصبح، بتم من الأشياء الممتازة عند العقرب أنه في فرص للعمل لمن يبحث عن عمل لغاية 9 من الشهر الجاي.
0: أخبار القوس؟
8: وضع اليوم أفضل بكتير من العقرب، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. كمان القوس بنلاحظ عليه أجواء رومانسية حلوة ودافئة، وأفكاره رايحة حول الدخول في شراكة مالية معينة، مش الكل طبعا، جزء منهم.
0: وننتقل إلى الجدي.
8: الجدي مركز على عمله ومركزه الاجتماعي وعلاقته مع المسؤولين. قدامه فرصة حلوة، إذا كان موظف طبعا، فرصة حلوة للتقرب من المسؤولين والدفع بمصالحه. إذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بإمكانه يقوم بهاي الخطوة في أي ساعة من ساعات النهار. ومن يبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة. بنلاحظ على الجدي أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، رغم أنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: إلى الدلو الآن.
8: الدلو بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، في منهم بتابع اليوم قضية قضائية. إذا صدر القرار في هذا اليوم على الأغلب بيكون لصالحهم. التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
0: ونختم مع الحوت.
8: الحوت منقول له امبارح واليوم انت مشغول في ضبط امورك المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا المكسب بيكون من شراكة او قرض له علاقة بطرف اخر، بس الحوت لازم يدير باله هون، يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته، هو صحة الإنسان اللي بهم أمره. وبتتم النصيحة الغالية لمولود برج الحوت يدير باله بهاي الفترة من الارتفاع في الوزن لغاية 9 من الشهر الجاي.
0: مين اخترت لنا من النجوم والمشاهير من مواليد اليوم إبراهيم؟
8: اخترت ممثلة كندية هي سينما وتلفزيون، اسمها إيمانويل فوغي.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبونة، يومك سعيد.
8: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com. نوتة أريبيا تستحق السماع.

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: ليل
1: بلغة عربية. أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعة مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيدي غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا اريبيا دوت كوم

0: نوتة نوتة عربية
1: عالدوره ولي عالدوره ولي عالدوره
2: زنار وطعجي عالخصر التنوره
0: نوتة نوتة عربية.

0: مينوت عربية أغانينا هاي
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: لقيتك والدنيا ليل
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا بارئ الطواحي
0: وكمان هاي
6: دك دك دك دك يا رباب
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نسمة أرز للدنيا هنا للعز غني لبنان
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

وروح اسأل لي حبايب لعبكم ساي بكم ساي عساك عساك تعود وتتوفق بكم شي من تراب المش عليها الحبابة.

0: يا زر نوتة نوتة عربية
1: لبنان يا ما عليك تفرعوا الغزلان عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما أكلت قتلي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: قلتلها
1: قلتلها
0: قلتلها
1: شو
0: قلتلها؟ يا حلوة العم تكبري، خايف عليكي تكبري وتتغيري. قلتلها يا حلوة.

0: نحميها.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: NotaArabia.com تستحق السمع.
0: نوتا عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك.
0: وكمان هيك،
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك،
1: ديري فيها فابور راح تركبي البابور.
0: وكمان هيك،
1: آيه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: عاشق أنا المفتون ظنك عمري ما بخايف لا بينعايش.
1: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
2: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
1: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: أريبيا. نوتا أريبيا دوت كوم.
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتا عربية من فانكوفر. نوتا مصرية من القاهرة. نوتا لبنانية من بيروت. نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

نوتة نوتة عربية نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي نوتة نوتة عربية وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
3: أربعة وعشرين على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت.
0: نوتة عربية

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أمنك يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة عامر زين.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

0: العربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتا عربية،
2: كل جديد بتسمعوه عبر هواء نوتا عربية. ربيع الأسد.

يهمك فضيحة وجرس روحي لغيري ينفع ضيعة لعملته معي ما عاد بدي اسمعك هلا رح عيد الجرس دقو

0: أكثر من هيك.
1: Twenty-four hours a day, seven days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
2: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتا عربية؟ نوتا عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

ياما لو ما حدي كنتي وعمري بإيدك صمتي، أنا لولاكي أنتي شو بسوى يا ماما؟ التراب اللي بتدوسي عليه منه الطهر بيفوح، حضنك بطيب جروحاتي لو كانت مجروح.

شفنا امي اللي تعبت تكبرنا وهالدني شفنا جاعت تطعميني بردت تدفيني امي دخل جريك رضاك وبعد الدني تفنى.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في يكيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عب

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتس أب على الرقم 001-267-237-2920.

0: في نوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
0: نوتة عربية

0: ازيك؟
1: ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي؟
0: وكمان هاي
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: نوتة
0: نوتة عربية
2: اتركني يا قلبي
0: وكمان هي
3: خليك معايا ما تقطعيش
0: وكمان هي
4: يا ستار قلبي ولع نار
0: وكمان هي
5: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي
0: وهي
6: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة
7: notaarabia.com تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا نوتة عربية لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: لا تزعل، أنا أمزح. الشوق بالقلب يفضل.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: يا عيني هي
1: نوتة أريبيا
0: يا عيني هي
2: نوتة نوتة عربية
3: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
2: بنوتة عربية أغانينا هي
3: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
2: وكمان هي
4: حيها منديلك فيا
5: حيها منديلك فيا
4: من زحلي عارة شيا
2: وكمان هي
6: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وسام الأمير.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: وكمان وكمان هي
1: مواسم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

شمسك يا حلوة لفينا ويا قلبي على هجر دايب لفينا. وسألوني في مصر رايح.

والولاي ولاهي والويلي يا ضيالي وحياة شعرها اللي عالكتف مشلوح اللي مع كل نسمة من الهوى بيه.

Waiting.

0: تقلي هيك هيك هيك هيك هيك وتضحك وتدل علي ويلي ويلي
1: نوتة نوتة عربية
0: ويلي ويلي لاقيها من عبكرة طلعها لي